مامانك ها سرت اسماس هموشوي قسمدت حرام فقنال خمر چوكنال منور ساق بافيني دولار كمت نشاينادو چوكو